0: Frans maak de magie.
1: يا مسا لافين عيشوا فيها قصة بيانو كوتشين نواري بلان سام لو خال شجاع وجي بشير ساين داش فيديكس مانشيكس حسن مدام حشيش عوجة كيكي
2: Hey yo, turn up your speakers.
3: It burns fresh. Fresh.
4: Yeah, and it
3: fresh.